العالمين نيجي سورة الشورى أي فك الجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لول ماي سي الله تجي وخدي أمصل جيم وخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونيكو بان نيما بان سخري ووتو تخنا فدو ووتو نال با واستخيم من جيب نيتال با ولا تتبع اهواءهم بل تفسير بانا نيتال با وقل امنت بما انزل الله من كتاب بيب تيري بو يالا واتي گمناكو جولم با و امور سي اعدل بينكم دنا ديغل ما ما نو سين ديغل جولم با نال با نغا وخ لن يالا موي سيني بوروم دي سين بوروم جولم نال با نال لن سماي سيني جيف نيوكو موم لن موم سيني جيف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukki ko wala ma seen ñun ñepp ci mom lañu def lolu ben terminal ben

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدري

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لولو بعد ما تيجي كثيرة قرطبي بك فقط جروم ختم نت تيمير لك الحسن وخنون رجل عنه. مني يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fañu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu boppam. moo tax kera ba yàlla naajee sawara ne ko ndax fees na sawara mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu. alim tana ndax fees na sawara mu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu. foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. tana ndax fees na sawara ñu mu wut a tontu waaye ñu mu wut a ñàkk a tontu. foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru. mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am. mu ne ca kanam tabarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag. tabarkàlla ñu la woon ay boongeen ak ñu leen woon ay boongeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk ñi daal di maasal.